0: difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Azit sam oza lokum bu mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu.
2: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي كلتا حملة كلتا شن اسران شبشتانيو نحادة ساعات تزدى لنا يتوستو قريبنا لنا فلما هزبتات أبورجين تورس ايلاندر نزلومي مدبنا نمحلال فولز لنا مريت انتاوين بحلاوين وننت مخانم افلتون هب بزد ما اس بي اس تقرينيان هزبتات برانجرون وايوران نهاجر كلين انزلهون زحالفون عبيت عدي كبري هب أبيز حالف قدام سنابتي كابستفالة لكبابيتات موتو نايك قدمنا ينفرسي أسمرة تمهارو تأكيب منيروم نايجر كب ألاما نزين مودابز تحالف لعلي تحتن وطيتاتون متع مدباتون زملكت مسكاب أوهارتي نايت مدب زخونة مس ألكساندر تعام فوتوس تقبر ألالا لنا لغنا سددلنا تبتابون كغربيو أرساتهم دماء بانك إرترات ونو حقاو متحساسي بأوتيو حواحات مس بدرال منقستين مدردار أب أديس آوازي كونسال سيتهاجر كمز دالي قليسو بوليس تقراي بلايتيز قبورو قعزوم ملو بملو كمز أقادة أفليتو زبلون كال تحستوم ذلوائيو من براب أستراليا ون أكال نايزي نايلو معانتي مدبنا إيو نخل مدباتنا نمكتال مسانا حبيركم كتانو زعدمكم أدالو نغرابنز مدب بيانا سمري حجي بغطا نبعلا توزينا نلوم حاموس كل التحاملة كل تشان إسران شدشتن استدالوه ناي فرق معالتي زينا أخواركم في المارساتهم وجلتا تادحن عب فينزويلا دحر زقات أما مانتا من كتكات مدرز دحنو سبات انترخبوك ألسوم يقتلو إثيوبيا ويت أمريكا ويت ميلات كيروس أمريكا كونغرس أمريكا نبزوح أمتا سلطان حيزان تسانحت أبال كونغرس سعيرات عويتا أبلت أوتا تطوانش عالم فيفا إنجليز أنصار كونغو قد إما كل التبحادك سعر كلا بلجيم دما نسينيقال سلس تبحاد سعراتا إزي ريلي إسبيس بغانقوة تقرينيات فنو مدبيو أرسات زينة كسامتان حكوم زرزراتي سعب أوستراليا وين بزعبا غنزبيج إنه قلنا أبنى قراد دماء أمنات يقدولون كمزلو حدش متنعتي أرقاقيسو أتي أب إنفرسي فليندرس وات أنا كلتاش أنسران شدشتن تأقامات تأب لعلي حاد سر تحموشش أوستراليا وين متنعتي زقبر اللوم كوينو هزبي بسنك تكبر من نوابروز وردو تغطي زلع عليك إنكات كوينو رخيبو بزغا نتي تسفا زلوم سبات بزعبا متعي زلوم سمعتن كيفيو إبل متنعتي بتوصح السوان حموشتن كم مئتي أوستراليا وين كم عبشا قلوت وستو كبري من نواب رأيو نزعبو أربع مئتاوي مسان عقمي مقزع قزا قبن كومون دحنتكا سوالة سنشوعات مئتاوي خينو ناي حلوات أن قلقالوت مركاب دما أب إسران شدشن مئتاوي زحس بقداي كوينو تسريع لو لعلوه الأخ إيران تدارا داري مس أمريكا لومي من رخب مسمر كمز مسرت بمقلات نتي أبزح الفور حستفر من أي مرداء متحاسس أبت أبات كزرقحيو تي عصر تربعت نتبتات زحاق فسم نتي كابل كاتيت بأمريكا نسرائيل نابل الإيران التخير وق دون مبال نتي تعات إذن بره مت أبو هرمز ندقنا نمجمار نسوسة مع التدما نباري سلام نممسرات كسر راح تباهيلو زعلم إيو تغيرو اتي اب ماكل مبرق زكازلو وگ نخابق دفيت اب زغبرلو زلوان اتي اب منغو امريكان ايرانن ككاتن حزربات اب دوحا لوم ليتي تزازيملو مكتل بريزيدنت امريكا جي دي فانس اب زوان ازي زربات اب ممحدار اتي ناي هرمز مسمر مغو ازياز تكور مخانو يگلص
3: We've got now oil at $68. We've got gas prices starting to come down. But really just ensuring
2: that we can make the progress on that. $68 and that's what we're going to do. ጋዝ ኮርር ጀሚሩሎ እንተኾነ ግን ቀጻል አብየት ክንገብር ንምርጋት አብዚ ዘተኮረ ኢና ዘተንገብር ብዛዕባ ናይ ኒኩሌስ ጉዳዩን የጨንቀና እዩ ብዛዕባ እዚ ክንዛርብ ጀሚርናለና ሕጂ ትዝርብ ብጽቡቕ እዩ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመታት ናብ መጀመርታ ዓመትና ብስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ካብ ናይ ቤተሰቡ ናይ ክሪዮ ቶክራሲ ንጥፈታት ከባቢ 1.2 ቢሊዮን ዶላር አታው ከምዝርከበ ኣብ ናይ ገንዘብ ሰነዳት ተመዝጊቡሉ ካብዚ ኣቶም እትልዕሊ 500 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ ካብቲ ምስ ስታርትኣፕ ወርልድ ሊበርቲ ፋይናንሽል ዝተኣሳሰረ እዩ እዚ ፋይናንስያዊ ትካል ከዓ ብደቂ ትራምፕን ወዲቲ ስቲቭ

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: After my English program, I'm a video editor and news translator, Sarah Hamiere. كل جزء من التكنولوجي زمبالس لسنا برن ويكا هم يدلس لسنا وركو عب أمريكا كلمة ممزعي عب سودان نيرة أو ناتو أمتكو I-20 ويكا زي تاي international visa international student visa رخيبة Computer Information Systems دیگه از بحال میار مثلاً نشون. نخوام ایده تمرت رخیبه که او گناب زمین سمت اخو I shifted to Masters of Science in Computer Networking دیگه لما لازه بل دیگری Master Science. Then I shifted هجی اب Project Management ویک اب Program Management از نتف as a consultant. يسرح I'm a project lead up had a corporation.
3: Right. الرخيب النظر لبا عبئو متخخب ناي تمهارو انفرسي اسمراز نورو انديو بزوحات كم زخما خاون بزوح تمرتي دهري سدت مالتي تمهيروم تأخخيبكم بزوح سب كدنا كقرام ابقال ادما كميلو خوينو زبل بزوح التوتاتي لعلال بزمحبرا ومن رخبي تاتمو كمت بماليسكم زغلاتكمو تأخخيبكا زخرخان محداس ت نتورکینگ وی که ات رکب نمفتاری تباهیلمو کامنتایز بگستی الامان تیشتون کمی کم زمستی لحظه را بیکن گلتل
2: تبدیل تفتو ابگاگسو تم تای بکادرگا ابدانس فلور حلقی زی کلم عمت قلت عمت خون عروخت راقیب ناب زینای محبر پوچفیلا زبحال بعال نیرو لاقو نيروي كم زي حاصرين يعني حجيك ما زحتهم تمهارو إنفرستيس مرا دكتي خبابي أو ويكاب خبابي زعبي خباب بتشوفي لا زعبي ترى خبنا لقات أمين يرو سلزي أبا نحن عس كمان حمقنا زين قبر اللو وقات أميتات كنتهالو حجي أبتي جزي استقبر اللو كن رخب كلا ناس دارقا لقال يوم دحري نیم خوب لکه اسرع همشان عمل زرخاب نال لگات آمینی رو سلزی قاب از نقلت گن و ازی آن دختر دام زیوم سباد راه آنها لگات آمین مس سلز گیج بز نه فوتوگرافی سرخون مس بزحت یرخه بیگن ن جلی ناسی در گسال اسرع همشان عمل اسرع همشان عمل اسرع عمل زی ترخاب نال لگات آمین سلزلو سلزی زن اسم تمهارو یونیورسیتی مرا كمون ناي كولجات تواهيلو متخخات زي نقبر ريونين زي نقبر إلنا زي تمدبت ويز تجمرتها قل أب أن تاي مسيا وا كنا الرحب انت الأخوة الناسي مزخولو في الليلياتنا التحساسنا التحساس بايخون ناي تمرتي يخون ناي درجانا يخون ناي سرعنا يخون كنت أقول لنا قرب قمت بتوخ خونا اللو أم من تايك خن السامع نخيل أم من تايك خن كن جارج نخيل لازم أبتخن السامع علو نخيل نجارات كوفي ناخن علو نخيل نتورك نفتر علو نخيل ندهب من باريكاس تواهيلو كاب عزنا غلط من باريكاس كاب فولتيكاون كاب هايمون تاون نتا زخونة متخخابي قبر تواهيل كاب عز جمرت يعني را سلازي نساق عاص لزخونة تياقم ززر أخيونا البتابت محبرة وميديا نقول لا تناقض ارنف كيلا كل لا تناقض حق ويسنا الله وزينا مبزحتو تي سباد زلو بخاري توتات حج خريون كله positively أمالا تيسي عون تاوي حسابات وي دقا فيه بخا بتحر وقان وين كهلو يبلون ويلن مالتون ايكونن قل
3: دايتي مسؤول تحايسكا تي challenge انتاي نيرو نابزي كتبت مالسي انكفاتا تحيسانيني كم فولتو مالسي نتا هونكا آخي باخت كبر دار قابزي كاللو نابتحاد وقان وينابتخال وقان

كمان بسيحهم كبرى السماعتي كتاو فنوان نايلومي حاموس كلتا حملة مرباتنا حيزنا لكم متئنا علينا عدغاد دعمن سريع أب الفاشر قبنات أنتر سبعونت كم زفت أمو أمنست إنترناشنال قليتو حبرات هاقرات نتين كونت سبعهم مسلات إرترا ككتا تلزم زوزو فولي وكيل دوك بلوه منقست إرترا تمحتينو عدمينا نمن نوحت عنانا نمحلون معالتاو كنقبرم زلنا حموشتا لمدتات ازي امن حاتر تزيناتات وانكهلونا يوم مساهم زمسي عزي برهاني سناي مكتتال

0: أتوم أبا سوران زنك سعوزو عدوغاد دعمان سريع زحالف عامتنا ختمه ألف هاشار نمكوت تقراب زكايد ووفري قمنات أنتر سب أو النتن متنات عليتن كمزفت أمو تحلقتي سب أو مسالات أمنست انترناشنال كاليتو لايونت قاب توسخ اللوا
1: إتا أبا معراواوي زوبا دارفور تركب كتما أبا كبابا نمئتاون نموكو الزارن سراويت سودانن حيلتات وابس داقفن زخفقه حد حد كونات يكايدو اللوم قبنات حيلتات وابس داقف كتلت بحيل من مزوال مأسرتي مسقاي عمد صوتاو جهست كالقوت عينتات صوتاو عمدات قليانت كوم اوون مسقواق زتقال لكم زخونة بأمنستي استخايد مرمرا قليتوم حيلو هابس داقف بزعوات صاب امنستي زهابرو ايتو يلن انتخونه اقديمو نتمساسل تكستات كنتصقصن حيو قبل علي سابوت انستن قلعن زفصم سفيح صوتاو عمت كم اطوار كونات يغلغل كم زلو حبرات هاجرات يغلص سراويت السودانن حيلتات وابص دغفن بغبنات كونات زتخسس خوينوم كلتي اومو غنات غنا نزكستات ينصقوم حيلتات وابص دغف كبوانا كتما خارتوم تدفيوم دحرمو صوم نتي اب معراباوي زوبا دارفور زلوم قططصر نمصنع كتما ايل فاشر ابي تحت قططصروم نمئتاو زكا الوم زبله كله غيروم يوم علامو ام دما صلو ام نبه دواو كفاله تهاجر ابي زركبا غزاتات كوردوفان مسفحيوم عطقات حيلتات وهابص دغف ابتي ن 10 شومونت اوارح زقصله غعزو كبباتا كتما ابي وشتن كبابن ايل فاشر كبيد غسات سبعو مسلات كم زفصمو امنستي حبيروم قلعو قدايات غناو صعبين نايز كونات نبرون مبزحت اوان بعلامه زتتقعون كبيد سقاي زحلفون يوم بسنك زدما بسفيحو تقاتيلوم قوسيلوم تعميصوم تچاويوم كم اوون بحيلي نبه وتدرنا تعسكيروم يوم كتبل وانا صحافيت امنستي انترناشنال اغنس كالامارد غليصام امنستي نصبصاب عسرتات مسخاخرن لعلي كلتا 100 زخونو كبز حدغا زدحانو سواتن مسرت بمغبار ابزو صو صبصاب اتستاكب مرتعتات مسغبن مصنات عليت ركب كلو كم زخل حبيروم اسيروم بعنصيتن بسدف كلاشنن غيروم قدقيطومني دحريو حدا كاباتوم بغمل قريبو بقطتا اب اغري تخسخ خفيتو لي كبل حدا اب ابو زرقا دواوي كتما الفاشر متقعت زبصحو ودي 17 عامت من اسي جلص نسو اب زغزيزي نخنقساقس مركوس زتقم زلون تخون اب تمتقعتي شومون تدق اموتاتو كاب 10 حدا كساب 17 زعدمهم كم استقتلوا حبيروم امنستي ومنتشعتن فيديو تات بمرأين قبل علي ناي ساتلايت مثلي سمين دارفور سفيحتن تنا بمكيادن

0: بزحات قدات بسنكي من النتوم تفليوم كم استقاتلو قليصوم بمسارات اتتكال سبقو مسالات عرب عطوقات حيلتاتو هابس دقف نتوم عرب زيكونو نبرتي نيتخوابي يهاد نووم كم زنبرون مبزحت اوان قليا وي اقل قالي زبلو سارفتات يتقامو كم زنبرون يحبر مس حيلتاتو هابس دقف زي التأساسرو عطوقات حيلتات عرب اب دارفور اب العليس اللمتي افريك اوين قد جلتات عمس بمفتسام نوح تاريخ اللووم ابتي ناي الفاشر كونت توم نتاكت ما زكلا خلو زنبر عطوقات حيلتات مبزحت اوم قاب بهرسب زاقاوا زمت يوم عطوقات حيلتات وهابس دقف دما بتمساسالي نتوم تواقات تراي زي كونس نتوم برقس بهرسب زاقاوا ون علاما جيروم نيرومي بالامنستي وانا صحفيت امنستي كلامارد كمزقلت اتوم حيلتات وهابس دقف نتاكت ما ابزخب بلوقوان اب الفاشر زقات اما مرير حدقا نعلم اتنكيقو نيريوم ازي اب حلنا ودسب عبير صحاتيو كتبل زو السخط كالامارت اب السودان هسوس مقرات تخصخ قبر نسلماويان سبات نمكالغال عالم لخاو حيلي بهسوس كوافرن هسوس سقم تتاتكو سادن صوي عام امنستي نتحسات عالم لخاو حقيت حتى تزخونو ازست حيلتات وهابس دقف كمزفاليومن حتى تنتكهلو كمزلوون ينتصر مرحنات حيلتات وهابس دقف قالت حساتات كمستفز امقوان تتأمنن نزي نمتصراي مرمرا كمزقبرة انتا قالتن اتسعنات قفعتات قنا متأنو زحالفة جيجا ايو كبلي مقت الزبزابزي نتي اب الفاشر استفز اما قفعتات زرقي مرتعتات زو سخكوينو حبرات هاقراتوون كاب مجمرتاني زحالف عمت جميرو ملكتات مسنات علي الزلو ومخانو قاليسو نيريوم اب الفاشر اب استخايدة متقعتي اب وشت اسالست معالتات راي لعليش دشتش حسابات كم استقتلو حبرات هاقرات اب الزبزابو قاليسيوم اب زكونات لعلي عسر تربعت ميليان سابات كاب مربتهم كم مزابلون كلو عسران شمونتن ميليان سابات دما نخبيت تميت تقالي عميوم
1: منيستر قدات وزعي إرترا عثمان صالح حبرات هاقرات نتي نكونتات سب أو مسالات إرترا كتاتل زمززو فلي وكيل دو كبلون سلطانو كبك عم بوقعتا محتينو منيستر عثمان صالح حبر ساكتما أسميرا نزير كبو ديبلوماس نياتات وزعي أبزهبو سفح مبرهي زيه ناي فلي وكيل مزنت نمثل إرترا بمدرخات عالم نمدوان كبير قدات كم زوريدة بمقلات زي زغط الزلو قسقاس أبا وقعوي مقاوا آياتات حبرات هاقرات زنبعون زي ميزاناو ترخب بمفتر أبلاليه او كنتات اتحقر زين تلالوه زيك ونوع على ما ورديت كمز فترن كبير عنوات كمز اسعبن اقنزيبو اتمنيستر وسيهو كمز قلتوه ازو قد دايزي مونغ ايرتران حبرت ايروبان محبرة سب عالمن نزلو ابا حبرا ورب حازي تمركوسك لتاوي زمدن ناتات قطال عنقفات كوينو كمز تنحن نتمسرح كمز حلالوخون بمقلات بزعبا فولي وكيل قلتاو تمدوم قطال هانات رب حاس لزيبولو ايرترا زلوات ديبلوماسي وعقمي ويدروت تكالاو قزيه ابو كمزي تتف افليتو بتوسعي منغست ايرترا مستوم نمزنت اتي فولي وكيل زرقفو وقنات زقبرو زنبرة ميييت حجي بقاوم نت زتعات ومخانو او جلو ازت او اعتزي زغرب زلو اتي نسب او مسلات ايرترا كتاتل زتمزز سودانوي فولي وكيل دكتور محمد عبد السلام بابكير ابز حلف ورحيت ابت ابو نبيت مخريس او مسلات حبرات هاقرات ابز اغرب اللوان اب ايرترا زي حقا وما اسرتي قدود مسوار حماق اتحاحزا اسرات مكهاز مسلات حيمان تاويه امنتن ناتنت برسن كمون قدود عسكر نازر كبوم كبير تقسات مسلات يفتسم كمزلو دحر مقلاتيو سمزي ارتراغن نزغار بلوم كستات مقهاز مسلات بوليتيكاو درخيت زلوي بمبال بمول زنت قوو كخوان انكالو منستر عثمان صالح ابت مسرح زت افئز بلو لعلي شمونتي مليون دولار امريكا لعلي ميتن عسران مليون نقفة ابه تحتيتي رئيس مخال زبل موديل ارتراه نلعلي ميت شحزيقات اتزقلقل بتحاي وي سولار زسرح تحت ارتي ماي كنت قالو كمز خلع زخاخيرو نسب او مسالات ايرترا زكتاتل مزنت فولي وكيل نفلا مأوان ابا كلتشان عسر تخلطن ببيت مخري سب او مسالات حبرات هاقرات ابا جنيفا استمسرت كوينو زد ما بمرحنة جبوتي سوماليان نيجريان زغرب كوينو با امريكان بريت انان هاقرات حبرت ايروبان ملوء دقف رخيبو نيرو ماوري شاويت شايلة بيه كيتاروت فلاميت فليت وكيل بومخان كابا جنبوت كلتشان عسر سلستن جميرا ابز غربتو تب سفيح قصد كمزلو بمقلع اتو كنتات فولي كوميشن زلو مخان بمعنى ምዕዋን ፉሊ አጻራይ ኮሚሽን ህብረት ሀገራት UN Commission of Inquiry ተመስሪቱን ይሩት ከበመስከረም ክልተ ሸህን ኢስራን ጀሚሩ ድማ ዶክተር መሐመድ አብደሰላም ባበክር ክሰብሎሚ ከገልግል ጸኒሂሎ መንግስት ኤርትራ ጸብጸብቶም ፉሊያት ወኪላት አብ ሐተ ተዕዋስ ተመስረተ ተአማነት ዘይብሉን ለተሐገር ንምድሃልን ንምስይጣንን በመዕራባውያን ዝተወጠነይ በመባል ዓመታዊ ሃያል ናይ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ክካይድ እንተ ጸንሐኳ ተሐለቅት መሰላት ግን ብዙሓት ላዕሎት ሚኒስትራት ጀነራላትን ዝርከቦም ሀገራዊ ባይቶ ጋዜጠኛታት መራሕቲ ወንጌላትን አብያተ ክርስቲያን ፈለስቲ ኦርቶዶክስን መምሃራን እስላማዊ ትካላትን ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ስውር ኣብያተ ማእሰርቲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይግለጹ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ መዝነት እቲ ፍሉይ ወኪል ከይሕደስ ኣብ ጀኔቫ ኣስመራን ሓያሎ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ተካይዳ ኣላ ኤርትራውያንን ዓለምለኻውያን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ወገኖም ኣብቲ ዝተኻየደ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ብምቕራብ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ስልጣኑ ክሕደስ ጉዳይ ተሓታትነት ክቕፅለን ፃውዒቶም የቕርቡ ኣለዉ
2: ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከስግረኩም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ዘካየደቶ ሓድሽ ማዕብላዊ መጥቃዕቲ ብውሕዶ 27 ሞይቶም እቲ ናብ ሎሚ ዘውግሐለይቲ ዝተፈፀመ ከቢድ ደብደብ ሚሳኤላትን ድሮናትን ንርእሰ ከተማ ኬቭ ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ሞስኮ ግን እትሕነ ንምፍዳይ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ናብ ወታደራዊ ዒላማታት ዘነፃፀረ መንባርያ ገሊፃ ዘላ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኬቭ ብወገን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ከተካየድ ምፅናሓ ይዝገር ኣብ ቻበ መንቀጥቃጥ ምድርያን ቀጥቂጣ ዘላ ቨነዙዌላ ሓደ ሰብ ድሕሪ 8 መዓልታት ብህይወት ተረኺቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ ዛጊት 2300 ሰባት ከም ዝሞቱ ክረጋግፅ እንከሎ ካልኦት 10ታት ኣሸዓት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ዘሎ ብቐትለት ሓደ ገናዊ ኣብ መንጎ ደቡብ ኣፍሪቃን ጋናን ዲፕሎማስያዊ መሰሓሓብ ተፈጢሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ጋና ከም ዝበሎ ኣብ ከተማ ኬፕታውን ዝነብሩ ዝነበረ ወዲ 4 ዜጋ ኣብ ሓደ ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዝነብሩሉ ከባቢ ምቕታሉ ከም ዝቆጥዖም ገሊፆም እንትኾነ ሰመዚ ደቡብ ኣፍሪቃ እቲ ቅትለት ምስ ኣንጻር ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ዝተተሓሓዘ ከምዘይኮነ ይምግጡ ናይ መወዳእታ ዜና ካብ ፈረንሳና ብሪጣንያ ስደተኛታት ኣብ ምስጋር ተዋፊሩ ዝነበረ ዕሉል ኣስጋሪ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ መርመራ ተቓሊዑ ኣብ 2016 ናብ ፈረንሳ ብኣካል ኣብ ዘይተረኽበሉ ንሓሙሽተ ዓመት ማእሰርቲ ዝተፈርደ ትዋና ጃማላ ኣብ ከባቢ ለተር ሸርዩ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናስርሐ ተረኺቡ ትወዲ 36 ዓመት ናሓደ ሰሙን 100,000 እናረኸበዩ ስደተኛታት ብመትረብ እንግሊዝ ዘስግር ነይሩ ነዊሕ ዓመት ምንባር ማለት ካብ ሕማም ነፃ ምዃን ማለት ኣይኮነን ወይ መዓልታዊ ብርቱዕ ምንቅስቓስ ኣካላት ጥራይ ስለ ዝገበርና ጥዕናና ምሉእ ክኸውን እዩ ንነዊሕ ዓመታት ከዓ ክንነብር ኢና ኢልና ክንሓስብ ግቡእ ኣይኮነን ዕድሜና ንምንዋሕን ጥዕናና ንምሕላውን መዓልታዊ ክንገብሮም ዘለና ሓሙሽተ ልምድታት ኣለዉ ላየን ፅጋብ
0: ካላው ብቕዓት ኣብ ምንዋሕ ዕድመና ዓብዪ ግደ እዩ ዘለዎም ብፍላይ ከዓ ንልብና ነቶም ናብ መላእ ኣካላትና ደምን ኦክስጅንን ዘመላልሱ መትንታትና ዓሊምና ንገብሮ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ልብና ንቡር ውቅዒትን ምጭንጓዕ ደምን ዶ ትገብረላ ከምኡ ድማ ከምቲ ዝድለ ናብ ሙሉእ ኣካላትና እኹል ኦክስጅንን ደምን ይበፅሐሎ ኢልና ሕክምናዊ ምርመራ ብምግባር ፎኪስ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብምክያድ ጥራይ ናብ ንቡር ኣካላዊ ብቕዓት ክንመፅእ ንኽእል ኢና ኩልን ዘይተኸላለፈን ድቃስ ምድቃስ ሰብ ኣብ መዓልቲ ን8 ሰዓታት ክድቅስ ኣለዎ ዝብል ኣምር ንነዊሕ ዓመታት ምሳና ዝተጓዓዘ እዩ እኹል ድቃስ ጥዕናና ኣብ ምውሓስ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ እውን ዘጠራጥረ ኣይኮነን ዘይተኸላለፈን እኹልን ምድቃስ ጥዕናና ኣብ ምውሓስን ዕድመና ኣብ ምውሳኽን ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ይገልፁ ሙሉእ እግርኻ ዘርጊሕኻ ምድቃስ ልቢ ደም ንምጭንጓዕ እተህልኹ ሓይሊ ከም ዝንክ ስለ ዝገብር ልቢ ብተዛማዲ ካብ ብርቱዕ ሓልኪ ተዕርፈሉ ሰዓታት እዩ ካልእ እዞም መዓልታዊ ከቢድ ሚዛን ዘልዕሉ ሰባት ነዊሕ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ይኹን እምበር ኩሉ ነገር ክበዝሕን ከለውን ናቱ ዝኸኣለ ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም 3 መዓልታት ኣብ ሰሙን ካብ 30 ክሳብ 60 ደቂቕ ንትሪ ጨዋዳታት ዝዓለመ ስፖርት ምስራሕ ንመጠን ሞት ካብ 10 ክሳብ 30 ሳሚታዊት ከም ዝንክዮም ተመራመርቲ ዝገልጹም ስዑቅ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ጥዕናና ኣብ ምውሓስን ዕድመና ኣብ ምውሳኽን እወንታዊ ኣበርክቶ ኣለዎ ስዑቅ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ንምግባር እኹል ግዘን ቦታን የብልናን ኢልና ንትህኺትና ንዘይምቕባል ክነመኽኒ ንኽእል ኢና እንተኾነ ካብ መንጎ ስራሕና ቅንዕ ኢልና ብምንብጥላዕን ዝተወሰነ ደቃይቕ ብእግርና ብምንቅስቃስን ጥራይ ዕድመና ኣብ ምውሳኽ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ እዮም ተመራመርቲ ዝገልጹ እቲ ናይ መወዳእታ ሓምሻይ ነጥብ ድማ ኣልኮላዊ መስተ ምውጋድ ወይ ድማ ምውሓድ እዩ ተመራመርቲ ኣልኮላዊ መስተ ካብ ሓንቲ ቢኬሪ ክሳብ